لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسيت الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan dapatkan sof, isi sof-sof yang masih kosong. Allah.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.